0: اهلا وسهلا في World of Music.
1: World of Music ياو كاسو.
0: Bienvenue au World of Music.
1: Aquaba of World of Music.
2: Changing World of Music ياو كابان.
3: خوش آمدید World of Music.